0: يمشي
1: نهارك تكي تكي تكي تكي ستين دقيقة صاروا تيكي تاك ستين تيكي تاك ستين.